قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا قال قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس مراكيني هز إشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادورشو مرادورشو كيني هز إشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرادورشو

مالك يزيد في إسطنبول يشكون عربي سكيني قريب من القرقاد بسك تومي خانم على زبيا بس ده بيري من إهمال أخو خراب كذي وجاه أخو كور كذي كل إنت كره إنتري أخو خس إنتري أخو حب كل إنت مور كذي من إيش إنا برسي مكو عربي قال له توي عزب يا بميري كو كره بيبختو بيبخت يا مكيا

دير كل مسين زمان زمان ندي سينورة دنا براوان مدلش كستي روب ريكت ومشيا سيداري لدلي خاقرت وقريا مدلش كستي

جوه شباب شبين بين افريكين شوتي داتن زيتولين شن خارين من هم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جتره نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريات تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن من